الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
1: تحيات وبركات الصلوات السلام عليكم وبركاته.

是的，对啊，那你呢？السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بركاته من القرآن الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، لله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، لله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، لله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر واسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين ويا مجيب السائلين، لك الحمد يا معبودا الذي يوافي نعما ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولأهلنا ولأقربنا ولأصحابنا ولجارنا ولأختنا ولأخينا ولمن أحب إلينا ولهذه الجماعة في هذا المسجد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معين يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك بتعلم من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معين يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبتعذيبك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبتعذيبك عمن سواك. اللهم ارزقنا علما نافعا ويقينا صادقا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا دع لنا في مجلسنا هذا ذنبا يا الله إلا غفرته، ولا هما يا الله إلا فرجته، ولا دينا يا الله إلا قضيته، ولا عيبا يا الله إلا سترته، ولا عدوا يا الله إلا أبعدته، ولا مريضا يا الله إلا شفيته، ولا ضالا يا الله إلا هديته، ولا فقيرا يا الله إلا أغنيته، ولا جهلا لن يا الله إلا علمته، ولا عسيرا يا الله إلا يسرته، ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتهما يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن
نكن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.

عذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم.